ودرت السياط ممكن لي خبون تاكياس كم تاولا كان يلف مني تاكي قوى كان قوى سيوا انت جي توتا في ديك نو ام تا بروغرام يا كي او دي كي في لا ريت او دي كي ريزونيتي تجي تا نو كل كي تا ساكريتي كل ما ام تجي تا تشوف كم نو ام تا بروغرام اتوكي كم تجي يا ترافيت ام تجي يا سمتا وات كي تا كو كان هي كي او دي كي في لا ريت كي تا ساكو كي كي يا او ولم تجي يا سنكي كلاكا كي كا كو تجي يا سنكي كوسيدي كي يا او بكو كو كري كو كان كي تا تو تو بكو تا كي تا اسن كي تا كو تو ادا كي كا هي او يا في لا ريت كي بكو كو بكو كي كا kaga kaga la tri kita ukudo ya tri kuwati kaka fodi kadi ke kahia wa sasa bitia kadi ya kita kagudo ya hiya kri ya eh kia fela itu ba kita dia kabul di wahu wa fela wa kui kaga la tri ke ya kalib ja prokhorab ja ke kahia kagudo terus jatuh sakit pada prinsip jatuh dari kita Google yang kena sanggul itu kita bukan kita wah terjadi asal kita ke falah prinsip jadi kita ya wah tapi lupa kita lesiko ke kita sa dia kerja ya wah ketika kita kerja kita atau kita kami doa tuah gua leva jangan lupa kita kerja ketika kita kira wah oh kalau ke kita kira ke atau kau aku tak ikut aku gudeu ke ke kalau kita kira kali kita kira kau kau kita program atau kita kira kau ya tu masih kita tu saja kita kau kira kalau kita itu setelah kita kumpul kita sahul itu kita macam tu kita outcome terus kita kita cakap kita itu tu. Take it home.